أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تجربة الصين لإطلاق صاروخ من غواصة تثير قلق دول المنطقة. بدء موكب تشييع الزعيم الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت الصين تجربة صاروخ يطلق من غواصة، مما أثار مخاوف إقليمية. وتؤكد بكين أن التجربة تمت وفقاً للقانون الدولي، وأنه تم إخطار الدول المعنية قبل إجرائها. وأعلنت البحرية الصينية أن غواصتها النووية أطلقت بعد ظهر يوم الاثنين صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً غير حقيقي. وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه الدولية بالمحيط الهادئ كما هو مخطط له، لكنها لم تكشف عن الموقع الدقيق. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني في مقال نشر على الإنترنت، نقلت عن خبراء صينيين قولهم إن التجربة ربما استخدمت صاروخ جولانغ 3. ويشير المقال إلى أن هذا الطراز كشف عنه في عرض عسكري في سبتمبر أيلول الماضي، ويبلغ مداه أكثر من 10,000 كيلومتر، ما يعني أنه قادر على تغطية جنوب وشرق المحيط الهادئ. وتقول صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها إن هذا هو أول اختبار معروف للبحرية الصينية لإطلاق صاروخ من غواصة منذ عام 1982، والأول على الإطلاق من غواصة تعمل بالطاقة النووية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الاختبار كان نشاطاً تدريبياً عسكرياً روتينياً، ولم يكن موجهاً ضد أي دولة أو هدف محدد. وأضافت أن الاختبار أعلن عنه مسبقاً للدول المعنية، وأنه يتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية. ومع ذلك أثار الاختبار مخاوف في اليابان وأستراليا وغيرهما. انطلق في طهران موكب تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط الماضي. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة يوم السبت. وفي صباح يوم الاثنين انطلق موكب يحمل نعوش كل من خامنئي وأفراد أسرته الذين أفيد بأنهم لقوا حتفهم أيضا في الهجوم، وتضمن ذلك نعشا صغيرا يعتقد أنه لحفيد خامنئي. وحملت الحشود على طول الطريق لافتات، من بينها لافتة تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخرى كتب عليها سيكون هناك دم، مع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية جميع أفراد الأمة إلى التجمع في وقت مبكر من صباح الاثنين في مواقع محددة من بينها ميادين في طهران، وذلك على ما يبدو لتعزيز التضامن في البلاد. وبعد وصول النعوش إلى مدينة قم التي يقدسها المسلمون الشيعة في وسط إيران، ستقام جنازة أخرى في العراق المجاور يوم الأربعاء، تليها مراسم دفن في مدينة مشهد شمال شرقي إيران في اليوم التالي. ومن غير المعروف ما إذا كان ابن خامنئي وخليفته في منصب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي سيشارك في الفعاليات. من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا للانضمام إلى قادة حلف شمال الأطلسي أو ناتو في اجتماع قمة، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في علاقة واشنطن مع الحلف. وستبدأ القمة التي تستمر يومين في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء. وقد انتقد ترامب حلف الناتو مرارا وتكرارا بشأن الإنفاق الدفاعي، قائلا إن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد.
كما انتقد بعضهم لعدم دعمهم في الصراع ضد إيران. وأبلغ الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الشهر الماضي أنه يريد منهم مزيداً من الولاء. ورد روتا على الضغوط الأمريكية يوم الاثنين بالقول إن أعضاء الناتو يعملون على تقليص الفجوة في الإنفاق، وقال: بعد سنوات من نقص الاستثمار نحن ننتج قدرات حقيقية. الحلفاء الأوروبيون وكندا يسيرون الآن على مسار تحقيق المساواة مع الولايات المتحدة في إنفاقهم الدفاعي. وقال روتا أيضا إن دول الناتو ستعلن عن عقود جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في منتدى دفاعي يوم الثلاثاء. يذكر أن قادة الناتو اتفقوا في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي والإنفاقات ذات الصلة إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أيضاً أن يؤكدوا حزمة لدعم كييف. وقد دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة.

0: أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 أنها حلت حكومتها في القطاع. فقد ذكرت حماس يوم الاثنين أنها أنهت عمل لجنة الطوارئ الحكومية وأنها ستسلم سلطة الحكم إلى هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة، ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي وافقت إسرائيل وحماس على الهدنة التي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس، إلا أن إعلان الحركة لم يتطرق إلى نزع السلاح ولم يسمح للإدارة الجديدة بدخول غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنهم يرحبون بأي خطوة تسهم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حكم فلسطيني موحد تحت السلطة الفلسطينية. هذا وتواصل إسرائيل شن هجمات متقطعة على غزة، وأعلنت السلطات الصحية المحلية يوم الاثنين عن مقتل 3 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية. يطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلسي أو ناتو المزيد من المساعدة بعدما أسفرت ضربات الصواريخ والمسيرات الروسية طوال الليل وحتى صباح الاثنين عن مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في كييف. ونشر زيلينسكي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد من اجتماع قادة الناتو في قمة بتركيا، وأشاد بمن وصفهم بمحاربيه لاعتراضهم المسيرات وصواريخ كروز، لكنه أضاف أنه ليس لديهم ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لإسقاط الصواريخ البالستية، وحث الناتو على المساعدة في تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت كييف ومواقع أخرى، وأن هذه الخطوة تأتي رداً على ما تسميه الهجمات الإرهابية الأوكرانية على البنية التحتية المدنية الروسية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
1: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
2: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع 2 من نزلاء السكن، هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
3: سميません 手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
4: 1900円です。カードは使えますか？
5: はい、使えます。
1: إليكم المعاني.
2: تام تخاطب بائعاً في المحل قائلة:
3: すみません.
1: من فضلك. أريد قفازات.
2: والبائع يجيب:
1: القفازات هنا.
2: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول:
1: هذا يبدو مدفئا.
2: وتام تجرب القفازات وتقول:
1: إنه جيد. بكم هذا؟
2: والبائع يجيب:
5: 1900 ين.
1: ب1900 ين.
2: تام تسأل:
3: كاردを使えますか؟
1: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
2: والبائع يجيب:
5: はい、使えます.
1: نعم، يمكن استخدامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شراءها. إليكم معاني الكلمات.
4: تبكرو
0: هي القفازات.
4: هوشين دسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شراءه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
4: غا،
0: ثم نضيف
4: هوشين دسغا.
0: الجملة
4: هوشين دسغا
0: عبارة عن
4: هوشي
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
4: دسغا.
0: هذا اللفظ
4: دسغا
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
2: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكورو وأضفنا إليها غا ثم هوشين دسغا، فأصبحت الجملة تيبوكورو غا هوشين دسغا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبيا.
4: هوشين دسغا تيبوكورو غا هوشين دسغا.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شراءها.
6: そうですね。このお菓子はいかがですか?

0: いかがですか?
1: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
2: そうですね.
1: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله.
2: このお菓子.
1: يعني هذه الحلوى؟
2: いかがですか?
1: يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر. استمعوا ورددوا.
2: お土産が欲しいんですが 北海道のお土産が欲しいんですが すみません 北海道のお土産が欲しいんですが
1: والآن الدور عليكم تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء اسألوا البائع عن
2: فروشكي فروشكي
1: ماذا تقولون؟
3: سميません فروشكي が欲しいんですが
1: سؤال آخر لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة تريدون شراء مظلة ودخلتم محلا للاحتياجات اليومية اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
2: كاسا كاسا
1: ماذا تقولون؟
4: سميません كاسا が欲しいんですが
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي وعبارة اليوم هي هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟ الكلمة
2: كادو
1: معناها بطاقة ولكن المقصود هنا هو
2: كريديت كادو
1: أي بطاقة الائتمان يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
2: このカードは使えますか?
1: والآن استمعوا ورددوا
2: カードは使えますか?
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
3: すみません手袋が欲しいんですが
5: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか?
6: 1900円です。カードは使えますか?
5: はい、使えます。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
7: نعم أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان
1: نعم ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً
7: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب
1: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد
7: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
7: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تجربة الصين لإطلاق صاروخ من غواصة تثير قلق دول المنطقة. بدء موكب تشييع الزعيم الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت الصين تجربة صاروخ يطلق من غواصة، مما أثار مخاوف إقليمية. وتؤكد بكين أن التجربة تمت وفقا للقانون الدولي، وأنه تم إخطار الدول المعنية قبل إجرائها. وأعلنت البحرية الصينية أن غواصتها النووية أطلقت بعد ظهر يوم الاثنين صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا غير حقيقي. وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه الدولية بالمحيط الهادئ كما هو مخطط له، لكنها لم تكشف عن الموقع الدقيق. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني في مقال نشر على الإنترنت، نقلت عن خبراء صينيين قولهم إن التجربة ربما استخدمت صاروخ جولانغ 3. ويشير المقال إلى أن هذا الطراز كشف عنه في عرض عسكري في سبتمبر أيلول الماضي، ويبلغ مداه أكثر من 10,000 كيلومتر، ما يعني أنه قادر على تغطية جنوب وشرق المحيط الهادئ. وتقول صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها إن هذا هو أول اختبار معروف للبحرية الصينية لإطلاق صاروخ من غواصة منذ عام 1982، والأول على الإطلاق من غواصة تعمل بالطاقة النووية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الاختبار كان نشاطاً تدريبياً عسكرياً روتينياً، ولم يكن موجهاً ضد أي دولة أو هدف محدد. وأضافت أن الاختبار أعلن عنه مسبقاً للدول المعنية، وأنه يتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية. ومع ذلك أثار الاختبار مخاوف في اليابان وأستراليا وغيرهما. انطلق في طهران موكب تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط الماضي. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة يوم السبت. وفي صباح يوم الاثنين انطلق موكب يحمل نعوش كل من خامنئي وأفراد أسرته الذين أفيد بأنهم لقوا حتفهم أيضا في الهجوم، وتضمن ذلك نعشا صغيرا يعتقد أنه لحفيد خامنئي. وحملت الحشود على طول الطريق لافتات، من بينها لافتة تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخرى كتب عليها سيكون هناك دم، مع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية جميع أفراد الأمة إلى التجمع في وقت مبكر من صباح الاثنين في مواقع محددة، من بينها ميادين في طهران، وذلك على ما يبدو لتعزيز التضامن في البلاد. وبعد وصول النعوش إلى مدينة قم التي يقدسها المسلمون الشيعة في وسط إيران، ستقام جنازة أخرى في العراق المجاور يوم الأربعاء، تليها مراسم دفن في مدينة مشهد شمال شرقي إيران في اليوم التالي. ومن غير المعروف ما إذا كان ابن خامنئي وخليفته في منصب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي سيشارك في الفعاليات. من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا للانضمام إلى قادة حلف شمال الأطلسي أو ناتو في اجتماع قمة، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في علاقة واشنطن مع الحلف. وستبدأ القمة التي تستمر يومين في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء. وقد انتقد ترامب حلف الناتو مرارا وتكرارا بشأن الإنفاق الدفاعي، قائلا إن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد.
كما انتقد بعضهم لعدم دعمهم في الصراع ضد إيران. وأبلغ الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الشهر الماضي أنه يريد منهم مزيدا من الولاء. ورد روتا على الضغوط الأمريكية يوم الاثنين بالقول إن أعضاء الناتو يعملون على تقليص الفجوة في الإنفاق، وقال: بعد سنوات من نقص الاستثمار نحن ننتج قدرات حقيقية. الحلفاء الأوروبيون وكندا يسيرون الآن على مسار تحقيق المساواة مع الولايات المتحدة في إنفاقهم الدفاعي. وقال روتا أيضا إن دول الناتو ستعلن عن عقود جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في منتدى دفاعي يوم الثلاثاء. يذكر أن قادة الناتو اتفقوا في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي والإنفاقات ذات الصلة إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أيضاً أن يؤكدوا حزمة لدعم كييف. وقد دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة.

أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 أنها حلت حكومتها في القطاع. فقد ذكرت حماس يوم الاثنين أنها أنهت عمل لجنة الطوارئ الحكومية وأنها ستسلم سلطة الحكم إلى هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة. ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي وافقت إسرائيل وحماس على الهدنة التي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس، إلا أن إعلان الحركة لم يتطرق إلى نزع السلاح ولم يسمح للإدارة الجديدة بدخول غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنهم يرحبون بأي خطوة تسهم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حكم فلسطيني موحد تحت السلطة الفلسطينية. هذا وتواصل إسرائيل شن هجمات متقطعة على غزة، وأعلنت السلطات الصحية المحلية يوم الاثنين عن مقتل 3 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية. يطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلسي أو ناتو المزيد من المساعدة بعدما أسفرت ضربات الصواريخ والمسيرات الروسية طوال الليل وحتى صباح الاثنين عن مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في كييف. ونشر زيلينسكي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد من اجتماع قادة الناتو في قمة بتركيا، وأشاد بمن وصفهم بمحاربيه لاعتراضهم المسيرات وصواريخ كروز، لكنه أضاف أنه ليس لديهم ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لإسقاط الصواريخ البالستية، وحث الناتو على المساعدة في تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت كييف ومواقع أخرى، وأن هذه الخطوة تأتي رداً على ما تسميه الهجمات الإرهابية الأوكرانية على البنية التحتية المدنية الروسية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تجربة الصين لإطلاق صاروخ من غواصة تثير قلق دول المنطقة. بدء موكب تشييع الزعيم الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت الصين تجربة صاروخ

أخ يطلق من غواصة مما أثار مخاوف إقليمية، وتؤكد بكين أن التجربة تمت وفقا للقانون الدولي وأنه تم إخطار الدول المعنية قبل إجرائها. وأعلنت البحرية الصينية أن غواصتها النووية أطلقت بعد ظهر يوم الاثنين صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا غير حقيقي، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه الدولية بالمحيط الهادئ كما هو مخطط له، لكنها لم تكشف عن الموقع الدقيق. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني في مقال نشر على الإنترنت، نقلت عن خبراء صينيين قولهم إن التجربة ربما استخدمت صاروخ جولانغ 3، ويشير المقال إلى أن هذا الطراز كشف عنه في عرض عسكري في سبتمبر أيلول الماضي، ويبلغ مداه أكثر من 10,000 كيلومتر، ما يعني أنه قادر على تغطية جنوب وشرق المحيط الهادئ. وتقول صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها إن هذا هو أول اختبار معروف للبحرية الصينية لإطلاق صاروخ من غواصة منذ عام 1982، والأول على الإطلاق من غواصة تعمل بالطاقة النووية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الاختبار كان نشاطاً تدريبياً عسكرياً روتينياً ولم يكن موجهاً ضد أي دولة أو هدف محدد، وأضافت أن الاختبار أعلن عنه مسبقاً للدول المعنية وأنه يتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية. ومع ذلك أثار الاختبار مخاوف في اليابان وأستراليا وغيرهما. انطلق في طهران موكب تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط الماضي. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة يوم السبت. وفي صباح يوم الاثنين انطلق موكب يحمل نعوش كل من خامنئي وأفراد أسرته الذين أفيد بأنهم لقوا حتفهم أيضا في الهجوم، وتضمن ذلك نعشا صغيرا يعتقد أنه لحفيد خامنئي. وحملت الحشود على طول الطريق لافتات من بينها لافتة تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخرى كتب عليها سيكون هناك دم، مع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية جميع أفراد الأمة إلى التجمع في وقت مبكر من صباح الاثنين في مواقع محددة من بينها ميادين في طهران، وذلك على ما يبدو لتعزيز التضامن في البلاد. وبعد وصول النعوش إلى مدينة قم التي يقدسها المسلمون الشيعة في وسط إيران، ستقام جنازة أخرى في العراق المجاور يوم الأربعاء، تليها مراسم دفن في مدينة مشهد شمال شرقي إيران في اليوم التالي. ومن غير المعروف ما إذا كان ابن خامنئي وخليفته في منصب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي سيشارك في الفعاليات. من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا للانضمام إلى قادة حلف شمال الأطلسي أو ناتو في اجتماع قمة، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في علاقة واشنطن مع الحلف. وستبدأ القمة التي تستمر يومين في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء. وقد انتقد ترامب حلف الناتو مرارا وتكرارا بشأن الإنفاق الدفاعي، قائلا إن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد، كما انتقد بعضهم لعدم دعمهم في الصراع ضد إيران. وأبلغ الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الشهر الماضي أنه يريد منهم مزيدا من الولاء. ورد روتا على الضغوط الأمريكية يوم الاثنين بالقول إن أعضاء الناتو يعملون على تقليص الفجوة في الإنفاق، وقال بعد سنوات من نقص الاستثمار نحن ننتج قدرات حقيقية، الحلفاء الأوروبيون وكندا يسيرون الآن على مسار تحقيق المساواة مع الولايات المتحدة في إنفاقهم الدفاعي. وقال روت أيضا إن دول الناتو ستعلن عن عقود جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في منتدى دفاعي يوم الثلاثاء. يذكر أن قادة الناتو اتفقوا في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي والإنفاقات ذات الصلة إلى 5% من الناتج الإجمالي.

المحلي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أيضاً أن يؤكد حزمة لدعم كييف. وقد دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة.

0: أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 أنها حلت حكومتها في القطاع. فقد ذكرت حماس يوم الاثنين أنها أنهت عمل لجنة الطوارئ الحكومية وأنها ستسلم سلطة الحكم إلى هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة، ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي وافقت إسرائيل وحماس على الهدنة التي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس، إلا أن إعلان الحركة لم يتطرق إلى نزع السلاح ولم يسمح للإدارة الجديدة بدخول غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنهم يرحبون بأي خطوة تسهم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حكم فلسطيني موحد تحت السلطة الفلسطينية. هذا وتواصل إسرائيل شن هجمات متقطعة على غزة، وأعلنت السلطات الصحية المحلية يوم الاثنين عن مقتل 3 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية. يطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلسي أو ناتو المزيد من المساعدة بعدما أسفرت ضربات الصواريخ والمسيرات الروسية طوال الليل وحتى صباح الاثنين عن مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في كييف. ونشر زيلينسكي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد من اجتماع قادة الناتو في قمة بتركيا، وأشاد بمن وصفهم بمحاربيه لاعتراضهم المسيرات وصواريخ كروز، لكنه أضاف أنه ليس لديهم ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لإسقاط الصواريخ البالستية، وحث الناتو على المساعدة في تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت كييف ومواقع أخرى، وأن هذه الخطوة تأتي رداً على ما تسميه الهجمات الإرهابية الأوكرانية على البنية التحتية المدنية الروسية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
1: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
2: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع 2 من نزلاء السكن، هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
3: سميません
4: إليكم
1: المعاني.
2: تام تخاطب بائعا في المحل قائلة
1: من فضلك أريد قفازات،
2: والبائع يجيب
1: القفازات هنا.
2: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول
1: هذا يبدو مدفئا،
2: وتام تجرب القفازات وتقول

0: أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شراءه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
1: が،
0: ثم نضيف
1: 欲しいんですが.
0: الجملة
1: 欲しいんですが
0: عبارة عن
1: 欲しい،
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
1: ですが.
0: هذا اللفظ
1: ですが
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
2: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكيرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا، فأصبحت الجملة تيبوكيرو غا هوشين ديس غا، أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبياً.
1: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが。
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها.
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: إليكم المعاني.
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: من فضلك، أريد هدية مميزة لهوكايدو.
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظاً.
1: أومياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة، ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
4: そうですね。このお菓子はいかがですか؟
2: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
1: そうですね.
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله.
1: このお菓子
0: يعني هذه الحلوى.
1: いかがですか
0: يعني كيف، أو في هذه الحالة ما رأيك، وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
2: استمعوا ورددوا.
1: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
1: فروشكي. فروشكي.
0: ماذا تقولون؟
5: すみません. فروشكي が欲しいんですが.
0: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة، تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
1: كاسا. كاسا.
0: ماذا تقولون؟
4: すみません. كاسا が欲しいんですが.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
6: كادو は使えますか؟
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: كادو は使えますか؟
0: الكلمة
1: كادو
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
1: كريجيت كادو،
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
1: このカードは使えますか؟
2: والآن استمعوا ورددوا.
1: カードは使えますか؟
0: والآن تعالوا نسمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.

0: あの、すみません、手袋が欲しいんですが。
1: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか？
1: 1900円です。
0: カードは使えますか？
1: はい、使えます。
3: はるさんの知恵袋。
4: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
5: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا راندا؟
4: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق، وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت. وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
5: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي، بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان، منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
4: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
5: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
4: ولكن مع كل هذا، يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
5: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تجربة الصين لإطلاق صاروخ من غواصة تثير قلق دول المنطقة. بدء موكب تشييع الزعيم الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت الصين تجربة صاروخ يطلق من غواصة، مما أثار مخاوف إقليمية. وتؤكد بكين أن التجربة تمت وفقا للقانون الدولي، وأنه تم إخطار الدول المعنية قبل إجرائها. وأعلنت البحرية الصينية أن غواصتها النووية أطلقت بعد ظهر يوم الاثنين صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا غير حقيقي. وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه الدولية بالمحيط الهادئ كما هو مخطط له، لكنها لم تكشف عن الموقع الدقيق. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني في مقال نشر على الإنترنت، نقلت عن خبراء صينيين قولهم إن التجربة ربما استخدمت صاروخ جولانغ 3. ويشير المقال إلى أن هذا الطراز كشف عنه في عرض عسكري في سبتمبر أيلول الماضي، ويبلغ مداه أكثر من 10,000 كيلومتر، ما يعني أنه قادر على تغطية جنوب وشرق المحيط الهادئ. وتقول صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها إن هذا هو أول اختبار معروف للبحرية الصينية لإطلاق صاروخ من غواصة منذ عام 1982، والأول على الإطلاق من غواصة تعمل بالطاقة النووية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الاختبار كان نشاطاً تدريبياً عسكرياً روتينياً، ولم يكن موجهاً ضد أي دولة أو هدف محدد. وأضافت أن الاختبار أعلن عنه مسبقاً للدول المعنية، وأنه يتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية. ومع ذلك أثار الاختبار مخاوف في اليابان وأستراليا وغيرهما. انطلق في طهران موكب تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط الماضي. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة يوم السبت. وفي صباح يوم الاثنين انطلق موكب يحمل نعوش كل من خامنئي وأفراد أسرته الذين أفيد بأنهم لقوا حتفهم أيضا في الهجوم، وتضمن ذلك نعشا صغيرا يعتقد أنه لحفيد خامنئي. وحملت الحشود على طول الطريق لافتات، من بينها لافتة تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخرى كتب عليها سيكون هناك دم، مع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية جميع أفراد الأمة إلى التجمع في وقت مبكر من صباح الاثنين في مواقع محددة، من بينها ميادين في طهران، وذلك على ما يبدو لتعزيز التضامن في البلاد. وبعد وصول النعوش إلى مدينة قم التي يقدسها المسلمون الشيعة في وسط إيران، ستقام جنازة أخرى في العراق المجاور يوم الأربعاء، تليها مراسم دفن في مدينة مشهد شمال شرقي إيران في اليوم التالي. ومن غير المعروف ما إذا كان ابن خامنئي وخليفته في منصب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي سيشارك في الفعاليات. من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا للانضمام إلى قادة حلف شمال الأطلسي أو ناتو في اجتماع قمة، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في علاقة واشنطن مع الحلف. وستبدأ القمة التي تستمر يومين في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء. وقد انتقد ترامب حلف الناتو مرارا وتكرارا بشأن الإنفاق الدفاعي، قائلا إن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد.
كما انتقد بعضهم لعدم دعمهم في الصراع ضد إيران. وأبلغ الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الشهر الماضي أنه يريد منهم مزيداً من الولاء. ورد روتا على الضغوط الأمريكية يوم الاثنين بالقول إن أعضاء الناتو يعملون على تقليص الفجوة في الإنفاق، وقال: بعد سنوات من نقص الاستثمار نحن ننتج قدرات حقيقية. الحلفاء الأوروبيون وكندا يسيرون الآن على مسار تحقيق المساواة مع الولايات المتحدة في إنفاقهم الدفاعي. وقال روتا أيضا إن دول الناتو ستعلن عن عقود جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في منتدى دفاعي يوم الثلاثاء. يذكر أن قادة الناتو اتفقوا في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي والإنفاقات ذات الصلة إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أيضاً أن يؤكدوا حزمة لدعم كييف. وقد دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة.

0: أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 أنها حلت حكومتها في القطاع. فقد ذكرت حماس يوم الاثنين أنها أنهت عمل لجنة الطوارئ الحكومية وأنها ستسلم سلطة الحكم إلى هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة. ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي وافقت إسرائيل وحماس على الهدنة التي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس، إلا أن إعلان الحركة لم يتطرق إلى نزع السلاح ولم يسمح للإدارة الجديدة بدخول غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنهم يرحبون بأي خطوة تسهم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حكم فلسطيني موحد تحت السلطة الفلسطينية. هذا وتواصل إسرائيل شن هجمات متقطعة على غزة، وأعلنت السلطات الصحية المحلية يوم الاثنين عن مقتل 3 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية. يطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلسي أو ناتو المزيد من المساعدة بعدما أسفرت ضربات الصواريخ والمسيرات الروسية طوال الليل وحتى صباح الاثنين عن مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في كييف. ونشر زيلينسكي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد من اجتماع قادة الناتو في قمة بتركيا، وأشاد بمن وصفهم بمحاربيه لاعتراضهم المسيرات وصواريخ كروز، لكنه أضاف أنه ليس لديهم ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لإسقاط الصواريخ البالستية، وحث الناتو على المساعدة في تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت كييف ومواقع أخرى، وأن هذه الخطوة تأتي ردا على ما تسميه الهجمات الإرهابية الأوكرانية على البنية التحتية المدنية الروسية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
1: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
2: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع 2 من نزلاء السكن، هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
3: سميません
4: 手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
1: إليكم المعاني.
2: تام تخاطب بائعاً في المحل قائلة:
3: すみません.
1: من فضلك. أريد قفازات.
2: والبائع يجيب:
1: القفازات هنا.
2: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول:
1: هذا يبدو مدفئا.
2: وتام تجرب القفازات وتقول:
1: إنه جيد. بكم هذا؟
2: والبائع يجيب:
4: 1900 ين دس.
1: ب1900 ين.
2: تام تسأل:
1: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
2: والبائع يجيب:
1: نعم، يمكن استخدامها.
2: تام
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شراءها. إليكم معاني الكلمات.
5: تبكرو
0: هي القفازات.
5: هوشينですが
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شراءه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
5: が،
0: ثم نضيف
5: هوشينですが.
0: الجملة
5: هوشينですが
0: عبارة عن
5: هوشي
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
5: ですが.
0: هذا اللفظ
5: ですが
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
2: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكورو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا، فأصبحت الجملة تيبوكورو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبيا.
5: هوشينですが 手袋が欲しいんですが.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شراءها.
6: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
7: そうですね. このお菓子はいかがですか?
0: إليكم المعاني.
6: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
2: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
5: أومياجي
0: هي الهدية التذكارية.

0: الإدارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة. ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
1: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟ يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
1: استمعوا ورددوا.
2: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
2: فروشكي. فروشكي.
0: ماذا تقولون؟
3: سميません. فروشكي が هوشين ですが.
0: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
2: كاسا. كاسا.
0: ماذا تقولون؟
4: سميません. كاسا が欲しいんですが. ですが.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: كارد وا تسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
2: كارد وا تسكايماسكا.
0: الكلمة
2: كارد
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
2: كريديت كارد،
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
2: كونو كادو وا تسكايماسكا؟
1: والآن استمعوا ورددوا.
2: كادو وا تسكايماسكا؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: سميماسين، تيبوكرو غا هوشين ديسغا.
6: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
7: 1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
0: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
1: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق، وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت. وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان، كما هو الحال في دول أخرى. ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
1: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
1: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تجربة الصين لإطلاق صاروخ من غواصة تثير قلق دول المنطقة. بدء موكب تشييع الزعيم الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت الصين تجربة صاروخ يطلق من غواصة مما أثار مخاوف إقليمية، وتؤكد بكين أن التجربة تمت وفقاً للقانون الدولي وأنه تم إخطار الدول المعنية قبل إجرائها. وأعلنت البحرية الصينية أن غواصتها النووية أطلقت بعد ظهر يوم الاثنين صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً غير حقيقي، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه الدولية بالمحيط الهادئ كما هو مخطط له، لكنها لم تكشف عن الموقع الدقيق. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني في مقال نشر على الإنترنت، نقلت عن خبراء صينيين قولهم إن التجربة ربما استخدمت صاروخ جولانغ 3، ويشير المقال إلى أن هذا الطراز كشف عنه في عرض عسكري في سبتمبر أيلول الماضي، ويبلغ مداه أكثر من 10,000 كيلومتر، ما يعني أنه قادر على تغطية جنوب وشرق المحيط الهادئ. وتقول صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها إن هذا هو أول اختبار معروف للبحرية الصينية لإطلاق صاروخ من غواصة منذ عام 1982، والأول على الإطلاق من غواصة تعمل بالطاقة النووية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الاختبار كان نشاطاً تدريبياً عسكرياً روتينياً ولم يكن موجهاً ضد أي دولة أو هدف محدد. وأضافت أن الاختبار أعلن عنه مسبقاً للدول المعنية وأنه يتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية، ومع ذلك أثار الاختبار مخاوف في اليابان وأستراليا وغيرهما. انطلق في طهران موكب تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط الماضي. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة يوم السبت. وفي صباح يوم الاثنين انطلق موكب يحمل نعوش كل من خامنئي وأفراد أسرته الذين أفيد بأنهم لقوا حتفهم أيضا في الهجوم، وتضمن ذلك نعشا صغيرا يعتقد أنه لحفيد خامنئي. وحملت الحشود على طول الطريق لافتات، من بينها لافتة تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخرى كتب عليها سيكون هناك دم، مع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية جميع أفراد الأمة إلى التجمع في وقت مبكر من صباح الاثنين في مواقع محددة من بينها ميادين في طهران، وذلك على ما يبدو لتعزيز التضامن في البلاد. وبعد وصول النعوش إلى مدينة قم التي يقدسها المسلمون الشيعة في وسط إيران، ستقام جنازة أخرى في العراق المجاور يوم الأربعاء، تليها مراسم دفن في مدينة مشهد شمال شرقي إيران في اليوم التالي. ومن غير المعروف ما إذا كان ابن خامنئي وخليفته في منصب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي سيشارك في الفعاليات. من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا للانضمام إلى قادة حلف شمال الأطلسي أو ناتو في اجتماع قمة، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في علاقة واشنطن مع الحلف. وستبدأ القمة التي تستمر يومين في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء، وقد انتقد ترامب حلف

الناتو مرارا وتكرارا بشأن الإنفاق الدفاعي قائلا إن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد، كما انتقد بعضهم لعدم دعمهم في الصراع ضد إيران. وأبلغ الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الشهر الماضي أنه يريد منهم مزيدا من الولاء. ورد روتا على الضغوط الأمريكية يوم الاثنين بالقول إن أعضاء الناتو يعملون على تقليص الفجوة في الإنفاق، وقال: بعد سنوات من نقص الاستثمار نحن ننتج قدرات حقيقية، الحلفاء الأوروبيون وكندا يسيرون الآن على مسار تحقيق المساواة مع الولايات المتحدة في إنفاقهم الدفاعي. وقال روتا أيضا إن دول الناتو ستعلن عن عقود جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في منتدى دفاعي يوم الثلاثاء. يذكر أن قادة الناتو اتفقوا في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي والإنفاقات ذات الصلة إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أيضا أن يؤكدوا حزمة لدعم كييف. وقد دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة.

0: أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 أنها حلت حكومتها في القطاع. فقد ذكرت حماس يوم الاثنين أنها أنهت عمل لجنة الطوارئ الحكومية وأنها ستسلم سلطة الحكم إلى هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة. ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي وافقت إسرائيل وحماس على الهدنة التي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس، إلا أن إعلان الحركة لم يتطرق إلى نزع السلاح ولم يسمح للإدارة الجديدة بدخول غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنهم يرحبون بأي خطوة تسهم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حكم فلسطيني موحد تحت السلطة الفلسطينية. هذا وتواصل إسرائيل شن هجمات متقطعة على غزة، وأعلنت السلطات الصحية المحلية يوم الاثنين عن مقتل 3 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية. يطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلسي أو ناتو المزيد من المساعدة بعدما أسفرت ضربات الصواريخ والمسيرات الروسية طوال الليل وحتى صباح الاثنين عن مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في كييف. ونشر زيلينسكي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد من اجتماع قادة الناتو في قمة بتركيا، وأشاد بمن وصفهم بمحاربيه لاعتراضهم المسيرات وصواريخ كروز، لكنه أضاف أنه ليس لديهم ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لإسقاط الصواريخ البالستية، وحث الناتو على المساعدة في تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت كييف ومواقع أخرى، وأن هذه الخطوة تأتي ردا على ما تسميه الهجمات الإرهابية الأوكرانية على البنية التحتية المدنية الروسية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
1: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
2: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع 2 من نزلاء السكن، هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
3: سميません
4: 手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
5: 1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
1: إليكم المعاني.
2: تام تخاطب بائعاً في المحل قائلة:
3: すみません.
1: من فضلك.
3: 手袋が欲しいんですが.
1: أريد قفازات.
2: والبائع يجيب:
5: 手袋はこちらです.
1: القفازات هنا.
2: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول:
3: これ、あったかそう.
1: هذا يبدو مدفئاً.
2: وتام تجرب القفازات وتقول:
3: いいですね.
1: إنه جيد.
3: これ、いくらですか؟
1: بكم هذا؟
2: والبائع يجيب:
5: 1900円です.
1: ب1900 ين.
2: تام تسأل:
3: カードは使えますか؟
1: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
2: والبائع يجيب:
5: はい、使えます.
1: نعم، يمكن استخدامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شراءها. إليكم معاني الكلمات.
4: تبكرو
0: هي القفازات.
4: هوشين دسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شراءه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
4: غا،
0: ثم نضيف
4: هوشين دسغا.
0: الجملة
4: هوشين دسغا
0: عبارة عن
4: هوشي
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
4: دسغا.
0: هذا اللفظ
4: دسغا
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
2: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكورو وأضفنا إليها غا ثم هوشين دسغا، فأصبحت الجملة تيبوكورو غا هوشين دسغا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبيا.
4: هوشين دسغا تيبوكورو غا هوشين دسغا.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شراءها. إليكم المعاني.
2: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
4: أنو
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
4: أومياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة، ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
2: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟ يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
2: استمعوا ورددوا.
4: أومياجي غا هوشين دسغا. هوكايدو نو أومياجي غا هوشين دسغا. أنو سميماسن. هوكايدو نو أومياجي غا هوشين دسغا.
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
4: فروشكي. فروشكي
0: ماذا تقولون؟
3: سميماسن فروشكي غا هوشين دسغا.
0: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة، تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
4: كاسا. كاسا
0: ماذا تقولون؟
6: سميماسن كاسا غا هوشين دسغا.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
3: كادو وا تسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
4: كادو وا تسكايماسكا.
0: الكلمة
4: كادو
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
4: كريجيتو كادو
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
4: このカードは使えますか؟
2: والآن استمعوا ورددوا.
4: カードは使えますか؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: すみません。手袋が欲しいんですが。
5: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
5: ?1900 円です。
3: カードは使えますか？
5: はい、使えます。
7: はるさんの知恵袋。
2: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
0: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
2: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
2: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
2: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تجربة الصين لإطلاق صاروخ من غواصة تثير قلق دول المنطقة. بدء موكب تشييع الزعيم الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت الصين تجربة صاروخ يطلق من غواصة، مما أثار مخاوف إقليمية. وتؤكد بكين أن التجربة تمت وفقاً للقانون الدولي، وأنه تم إخطار الدول المعنية قبل إجرائها. وأعلنت البحرية الصينية أن غواصتها النووية أطلقت بعد ظهر يوم الاثنين صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً غير حقيقي. وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه الدولية بالمحيط الهادئ كما هو مخطط له، لكنها لم تكشف عن الموقع الدقيق. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني في مقال نشر على الإنترنت، نقلت عن خبراء صينيين قولهم إن التجربة ربما استخدمت صاروخ جولانغ 3. ويشير المقال إلى أن هذا الطراز كشف عنه في عرض عسكري في سبتمبر أيلول الماضي، ويبلغ مداه أكثر من 10,000 كيلومتر، ما يعني أنه قادر على تغطية جنوب وشرق المحيط الهادئ. وتقول صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها إن هذا هو أول اختبار معروف للبحرية الصينية لإطلاق صاروخ من غواصة منذ عام 1982، والأول على الإطلاق من غواصة تعمل بالطاقة النووية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الاختبار كان نشاطاً تدريبياً عسكرياً روتينياً، ولم يكن موجهاً ضد أي دولة أو هدف محدد. وأضافت أن الاختبار أعلن عنه مسبقاً للدول المعنية، وأنه يتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية. ومع ذلك أثار الاختبار مخاوف في اليابان وأستراليا وغيرهما. انطلق في طهران موكب تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، الذي قتل في هجوم أمريكي إسرائيلي في فبراير شباط الماضي. وبدأت مراسم الجنازة التي تستمر عدة أيام في العاصمة يوم السبت. وفي صباح يوم الاثنين انطلق موكب يحمل نعوش كل من خامنئي وأفراد أسرته الذين أفيد بأنهم لقوا حتفهم أيضا في الهجوم، وتضمن ذلك نعشا صغيرا يعتقد أنه لحفيد خامنئي. وحملت الحشود على طول الطريق لافتات، من بينها لافتة تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخرى كتب عليها سيكون هناك دم، مع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية جميع أفراد الأمة إلى التجمع في وقت مبكر من صباح الاثنين في مواقع محددة، من بينها ميادين في طهران، وذلك على ما يبدو لتعزيز التضامن في البلاد. وبعد وصول النعوش إلى مدينة قم التي يقدسها المسلمون الشيعة في وسط إيران، ستقام جنازة أخرى في العراق المجاور يوم الأربعاء، تليها مراسم دفن في مدينة مشهد شمال شرقي إيران في اليوم التالي. ومن غير المعروف ما إذا كان ابن خامنئي وخليفته في منصب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي سيشارك في الفعاليات. من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا للانضمام إلى قادة حلف شمال الأطلسي أو ناتو في اجتماع قمة، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في علاقة واشنطن مع الحلف. وستبدأ القمة التي تستمر يومين في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء. وقد انتقد ترامب حلف الناتو مرارا وتكرارا بشأن الإنفاق الدفاعي، قائلا إن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد.
كما انتقد بعضهم لعدم دعمهم في الصراع ضد إيران. وأبلغ الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الشهر الماضي أنه يريد منهم مزيدا من الولاء. ورد روتا على الضغوط الأمريكية يوم الاثنين بالقول إن أعضاء الناتو يعملون على تقليص الفجوة في الإنفاق، وقال: بعد سنوات من نقص الاستثمار نحن ننتج قدرات حقيقية. الحلفاء الأوروبيون وكندا يسيرون الآن على مسار تحقيق المساواة مع الولايات المتحدة في

إنفاقهم الدفاعي. وقال روت أيضا إن دول الناتو ستعلن عن عقود جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في منتدى دفاعي يوم الثلاثاء. يذكر أن قادة الناتو اتفقوا في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي والإنفاقات ذات الصلة إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أيضا أن يؤكدوا حزمة لدعم كييف. وقد دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة.

0: أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 أنها حلت حكومتها في القطاع. فقد ذكرت حماس يوم الاثنين أنها أنهت عمل لجنة الطوارئ الحكومية وأنها ستسلم سلطة الحكم إلى هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة، ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي وافقت إسرائيل وحماس على الهدنة التي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس، إلا أن إعلان الحركة لم يتطرق إلى نزع السلاح ولم يسمح للإدارة الجديدة بدخول غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنهم يرحبون بأي خطوة تسهم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حكم فلسطيني موحد تحت السلطة الفلسطينية. هذا وتواصل إسرائيل شن هجمات متقطعة على غزة، وأعلنت السلطات الصحية المحلية يوم الاثنين عن مقتل 3 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية. يطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلسي أو ناتو المزيد من المساعدة بعدما أسفرت ضربات الصواريخ والمسيرات الروسية طوال الليل وحتى صباح الاثنين عن مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في كييف. ونشر زيلينسكي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد من اجتماع قادة الناتو في قمة بتركيا، وأشاد بمن وصفهم بمحاربيه لاعتراضهم المسيرات وصواريخ كروز، لكنه أضاف أنه ليس لديهم ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لإسقاط الصواريخ البالستية، وحث الناتو على المساعدة في تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية. وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت كييف ومواقع أخرى، وأن هذه الخطوة تأتي رداً على ما تسميه الهجمات الإرهابية الأوكرانية على البنية التحتية المدنية الروسية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
1: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
2: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع 2 من نزلاء السكن، هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
3: سميません
1: 手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これいくらですか？1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
2: تام تخاطب بائعا في المحل

0: قائلة:
1: すみません。
2: من فضلك.
1: 手袋が欲しいんですが。
2: أريد قفازات.
0: والبائع يجيب:
3: 手袋はこちらです。
2: القفازات هنا.
0: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول:
4: これ、あったかそう。
2: هذا يبدو مدفئا.
0: وتم تجرب القفازات وتقول:
1: いいですね。
2: إنه جيد.
1: これ、いくらですか？
2: بكم هذا؟
0: والبائع يجيب:
3: 1900 ين です。
2: 1900 ين.
0: تام تسأل:
1: カードは使えますか？
2: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
0: والبائع يجيب:
3: はい、使えます。
2: نعم، يمكن استخدامها. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: أريد قفازات.
1: 手袋が欲しいんですが。
2: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها. إليكم معاني الكلمات.
5: 手袋
2: هي القفازات.
5: 欲しいんですが
2: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شرائه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
5: が،
2: ثم نضيف
5: 欲しいんですが.
2: الجملة
5: 欲しいんですが
2: عبارة عن
5: 欲しい
2: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
5: ですが.
2: هذا اللفظ
5: ですが
2: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
0: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا، فأصبحت الجملة تيبوكرو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبيا.
5: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが。
2: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها.
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: إليكم المعاني.
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
2: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
5: أوميياجي
2: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة، ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
7: そうですね。このお菓子はいかがですか؟
0: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
5: そうですね。
2: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله.
5: このお菓子
2: يعني هذه الحلوى.
5: いかがですか؟
2: يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
0: استمعوا ورددوا.
5: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
5: فروشكي. فروشكي.
2: ماذا تقولون؟
8: すみません. فروشكي が欲しいんですが.
2: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة،

0: تريدون شراء مظلة، ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
1: كاسا. كاسا.
0: ماذا تقولون؟
2: سميません. كاسا غا هوشين ديس غا.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
3: كادو وا تسكايماسكا؟
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: كادو وا تسكايماسكا؟
0: الكلمة
1: كادو
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
1: كريجيتو كادو،
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
1: كونو كادو وا تسكايماسكا؟
4: والآن استمعوا ورددوا.
1: كادو وا تسكايماسكا؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: سميماسين، تيبوكرو غا هوشين ديسو غا.
5: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
6: 1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان. هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
4: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق، وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
4: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
4: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.